ومن بأبي العباس يضحكوا ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.

0: Vous écoutez Soleil FM. Il est 11h.
1: Sur www.soleilfmguinée.net, intervenez en direct dans nos débats. Participez à l'actualité en temps réel avec nous.
0: Soleil FM, la pub. Soleil FM, la pub.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. عليه يتي سبحانه وتعالى إن دونك النبي صلى الله عليه وسلم إن دونك بينغوري أصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم إقلان جوكت بين مجرد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة

e bembe o hawri dinata e rewi gol mono be do o rewiri mono al hawri dinga e dum tawde on lokati ko ben non Allah sonda jettane garante pellete benata e ka janna subhanallah hum bidi quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم بتي والذين اتبعوهم بإحسان وقول بتعمره هذا من ويدنا مفتنين صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سند تيبه غروب باجي تاتي يفوكو غروب باجي مؤيوني foko de moddune kono be fotata ka Allah subhanahu wa ta'ala edo al muhajirun obelon Abu Bakr Omar Osman Ali Talha Zubair e ko hina be Bilal Abi Huzaifa Salim e fo be nade group al muhajir be moddude maftana sallallahu alaihi wasallam كسن ناب سنيتي ونين عائشة نين حفصة فاطمة الزهراء إكوه ناب بيدو بيدو وني بود موجودة من قال الله سبحانه وتعالى جل من فب كم فتنا صلى الله عليه وسلم دون كم بكر بود موجودة هم فتنا ما يفيد جودة سيبي دون هذا الأنصار معاذ ابن جبل أبي ابن كعب سعد ابن معاذ إكوينا بيدو بيدو كدوني على أنصار بيدو غروب الإمام غروب تامون وكذلك على أنصار حتى ها يوم القيامة بيكدي ببرد موجة paske sahaba be urdu be nabi sallallahu alaihi wasallam ibenate groupe tammo donc go wurdo auto ne la fejjinde sallallahu alaihi wasallam ka dina o ta hewtude wurdu be nabi sallallahu alaihi wasallam wol wadi haray al muhajiru o kambe buri fomo yude be fotata al ansar ko kambe buri fomo yedisi wa am hajuna yi kambe kan be fotata e kala kada arto bawto ben non kadi ko ben non kadi hikiti don ben non kadi be fotata don ko woni yalla den to yalla subhanahu wa taala aray yalla sun drawad en e ben jekete be an hajul ansar bi ihsan haray den ande o Umar ibn Khattab رضي الله عنه كو كانكو نيكو تشكولين غيسامونو اودو وونينو كو جيا دو ابوردو بانتاده ابوردو ييده اتاتيدو ييده قال مهاجر المهاجرون ايو جيلو بن فوب كانفتنا صلى الله عليه وسلم سيدا دابيتو uru ben margol matabaka Allah subhanahu wa ta'ala Umar ibn Khattab jay atatebe ben wadaide hondo mo jaabe gite atato ben cikkaade mudo ono olatno koneddo tinni do filawdin Allah subhanahu wa ta'ala o wakkoto no rondo to no kafa mako kan sanga sattende ana satte haraka di modefanda ene modefanda na sallallahu alaihi wasallam dina Allah subhanahu wa ta'ala ka ha ne la sallallahu alaihi wasallam kango Umar olad ne mo fonte no jungu makko fi walli tangol fotu dina Allah subhanahu wa ta'ala ka fotu ko na sallallahu alaihi wasallam fotu ko julbe foko dina Allah kan

0: الصادقون هم بدو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم هم بدو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هم بدو ومن يقشوا نفسه فأولئك هم المفلحون لذلك قال الله سبحانه في المهاجرون هم بدو بدو تكي ونقوم بنقوم لما بنقى الله سبحانه وتعالى what are in a fever with fever bed of heifer?
1: A log, what a jeep. A jeep.
0: Home bed on sar, go be the tigun malap and callous one dollar. What fever bed of heifer by callous one?
1: Eh? A log, what? A log, what? A log, what?
0: A log. You remember what? Pevanga could young callous one dollar and callous one. Turki Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Yalting de do majjere. E kala kan de do mari. Yang sa majjin. Yang sa itu do feu. Hobe na bere den. Anno na gom dinan. Sedlungal. Na banga kama ko kan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wada bitina bo e hora gonga. Ha jetten hora ko yido bela. O kan jana to fedo sed ala. Nam 625 935 600 665 935 600 665 935 nanen kon fayta dun don ngal na juti buriye fi hakkunde pay ko iwanaade inede pay ji fewndo

0: Les souvenirs qui vous font frémir sur Soleil FM.
1: في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في 5 جويلية